0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الاستماع أن يستعرض لبعض الآيات من القرآن الكريم. والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: التعاون الفضائي بين الهند وفرنسا يدخل مرحلة جديدة مع التركيز على رحلات الفضاء المأهولة، الشركات الناشئة والنظام البيئي الفضائي الجديد. تطور التعاون الفضائي بين الهند وفرنسا من تجارب الصواريخ الاستكشافية المبكرة في ستينات القرن الماضي إلى شراكة واسعة ومتنامية تشمل مهمات الأقمار الصناعية المشتركة، تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، رحلات الفضاء المأهولة والتطبيقات الفضائية الناشئة. وتتيح العلاقة الراسخة بين البلدين الآن فرصة لبناء منظومة أوسع نطاقا من خلال الجمع بين الحكومات، المؤسسات البحثية، الصناعات والشركات الناشئة، بما في ذلك تعزيز المشاركة في قطاع الفضاء سريع النمو. التقى وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة بروفيسور فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء الفرنسي مع وزير الدولة الهندي المسؤول عن العلوم والتكنولوجيا وعلوم الأرض والمعشات الطاقة الذرية والفضاء الدكتور جيتندرا سنغ في 28 سبتمبر في نيودلهي. وتناول الاجتماع قمة الفضاء عمل ابتكار الهندي الفرنسي عام 2026 وأولويات التعاون العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك الفضاء، المركز الهندي الفرنسي لتعزيز البحوث المتقدمة والاقتصاد الأزرق. وأشار الدكتور جيتندرا سنغ إلى أن تنوع الوفد يعكس اتساع نطاق التعاون الهندي الفرنسي في مختلف المجالات العلمية. قال الدكتور جيتندرا سنغ إن التعاون الفضائي بين الهند وفرنسا يعود إلى تاريخ تأسيس وكالة الفضاء في البلدين، حيث تطورت الشراكة من تجارب الصواريخ الصوتية.

في ستينات القرن الماضي إلى رحلات الفضاء المحولة الحالية، وأشار إلى خمر ميغا تروبيك وسارال الذين تم بناؤهما بالاشتراك بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية والمركز الوطني للدراسات الفضائية، بالإضافة إلى التعاون في تطوير محركات مركبات الإطلاق كأمثلة بارزة لهذه الشراكة المتينة. وأضاف أن العمل على إنجاز القمر الصناعي المشترك الثالث تريشنا يسير على نحو جيد، كما أعرب عن تقديره لدعم المركز الوطني للدراسات الفضائية لبرنامج غاغانيان الهندي، بما في ذلك توفير المواد الاستهلاكية وتدريب جراح الطيران. وقد بدأت الفرق الهندية والفرنسية أيضا مناقشات حول أبحاث انعدام الجاذبية والرحلات المكافية في سياق رحلات الفضاء المحولة. أكد الوزير أن التحول الجاري في قطاع الفضاء الهندي قد أتاح فرصا جديدة للبلدين لتوسيع نطاق التعاون بما يتجاوز المؤسسات الحكومية والوكالات القائمة. وفي إشارة إلى إصلاحات قطاع الفضاء الهندي ونمو القطاع الخاص، أوضح أن أكثر من 400 شركة هندية ناشئة في مجال الفضاء تعمل حاليا في مجالات تشمل بناء الصواريخ والأقمار الصناعية وتطبيقات الفضاء. وأضاف أن المرحلة المقبلة من التعاون الهندي الفرنسي يمكن أن تجمع بين المؤسسات الحكومية، الصناعات والشركات الناشئة من كلا الجانبين لخلق بيئة أوسع وموارد أكثر تنوعا. قال الدكتور جيتندر سينغ إن عام الابتكار الهندي الفرنسي عام 2026 الذي افتتحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس فرنسا في فبراير من هذا العام يوفر منصة مهمة لتعزيز الشراكة في مجال الابتكار والتقنيات الناشئة. وأشار إلى فعالية دورة المياه ومهمة تريشنا القادمة في بنغالور في 11 أكتوبر، حيث ستساهم منظمة أبحاث الفضاء الهندية بمواد توعوية، وسيتحدث كبار المسؤولين عن قمر تريشنا الصناعي وتطبيقاته. كما وضع الوزير الشراكة الفضائية في سياق أوسع للتعاون العلمي بين الهند وفرنسا، والذي يشمل مجالات التكنولوجيا الحيوية، العلوم، التقنيات الرقمية وعلوم المحيطات. وأشار إلى استمرار التعاون من خلال مؤسسات وآليات مثل المركز الهندي الفرنسي لتعزيز البحوث المتقدمة والمراكز الهندية الفرنسية المشتركة، قائلا إن هذا التعاون تطور ليصبح شراكة متقدمة باستمرار عبر مجالات علمية متعددة. وفي معرض حديثه عن الاقتصاد الأزرق، تطرق الدكتور جيتندرا سينغ إلى آفاق التعاون في علوم المحيطات ومهمة الهند لاستكشاف أعماق المحيطات، التي تسعى إلى استكشاف الإمكانات العلمية والمواردية الهائلة لهذه الأعماق. وأوضح أن التوسع في التعاون بين مجالات الفضاء والعلوم والمحيطات يتيح فرصة لبناء شراكة أوسع بين الهند وفرنسا بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية في مختلف قطاعات هذا النظام البيئي. أكد البروفيسور فيليب بابتيست أن فرنسا تشارك الهند رؤيتها في تعزيز الشراكة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء، وأعرب عن اهتمام بالغ بتوسيع التعاون في هذه المجالات، ووصف مشروع تريشنا بأنه مثال بارز لما يمكن للهند وفرنسا تحقيقه معا، ورحب بتعزيز التعاون في رحلات الفضاء المأهولة، صحة رواد الفضاء، أبحاث الجاذبية الصغرى والرحلات المكافية للجاذبية. كما أشاد بأهمية ربط المؤسسات البحثية والشركات الناشئة من كلا البلدين، مما يعكس هدفا مشتركا يتمثل في بناء منظومة ابتكار هندية فرنسية أقوى وأكثر شمولا للمستقبل. يأتي هذا الاجتماع في لحظة فارقة في الشراكة الهندية الفرنسية، حيث يحتفى بعام 2026 باعتباره عام الابتكار والتعاون بين البلدين، ويستمر التعاون في مجالات الفضاء، العلوم والتكنولوجيا، التكنولوجيا الحيوية، العلوم الرقمية
وعلوم المحيطات، وقد منحت المناقشات زخما جديدا لتوسيع هذه الشراكة العريقة لتشمل مجالات الناشئة مع خلق فرص أكبر للتعاون المؤسسي الصناعي.

شركات الناشئة. هنا دلهي. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التاريخ، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية والموسيقى الهندية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها لحضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. البحرية الهندية تعتزم ضم عدد قياسي يبلغ 18 سفينة حربية في عام 2026، مما يمثل أكبر توسع للقوة في عام واحد في تاريخها. مقتل أحد أكثر عناصر التنظيم لشكل طيبة الإرهابي طالبا للعدالة في اشتباك مع قوات الأمن في مقاطعة بودغام في ولاية جامو كشمير. الهند تجدد التزامها بالتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وبالقضاء التام على هذه الأسلحة. وزير التجارة والصناعة بيوش غويال يشارك في اليوم في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين في ولاية ويسكونسن الأمريكية. فريق السيدات الهندي لرماية بالقوس المركب يحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان. وفي الكريكت للرجال تقام بعد الظهر اليوم المباراة الثانية ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد بين الهند وويست انديز في مدينة غوهاتي. سيداتي وسادتي هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل.

Abril. وصف وزير الدفاع راجنات سينغ عام 2026 بأنه عام تاريخي للبحرية الهندية، حيث تتضمن الخطط إدخال أو تدشين 18 سفينة حربية خلال العام. في كلمته أمام النسخة الثانية من مؤتمر قادة البحرية الهندية نصف السنوي لعام 2026 الذي عقد أمس في نيودلهي، صرح السيد سينغ بأن هذه التطورات تعكس النضج المتزايد لمنظومة بناء السفن البحرية المحلية في الهند. وأكد وزير الدفاع مشددا على جهود البحرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع، أن منظومة إنتاج السفن الحربية التابعة للبحرية الهندية تلبي الآن المعايير العالمية. وأوضح أن السفن الحربية التي دخلت الخدمة مؤخرا تحتوي على أكثر من 75% من المكونات المحلية. ودعا الوزير إلى تحديث شامل لبنية المراقبة البحرية في الهند، مقرن بأهمية الأنظمة الحالية. وأضاف أن تزايد حجم وتعقيد حركة الملاحة البحرية يتطلب تعزيز القدرات التحليلية. أكد السيد سينغ مسلطا الضوء على التزام الحكومة بتحديث البحرية بقيادة رئيس الوزراء نريندرا مودي، أن البحرية الهندية تشكل ركيزة استراتيجية في رؤية فيكسد بارت عام 2047. من دلهي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. جامع كشمير مقتل إرهابي. قتل إرهابي بارز من تنظيم لشكر الطيبة في اشتباك مع قوات الأمن في مقاطعة بودغام مساء أمس، وقد تم تحديد هوية الإرهابي على أنه فوزي موسى هو قيادي بارز في التنظيم. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر فايلق تشينار التابع للجيش الهندي أن العملية نفذت بشكل مشترك بين الجيش والشرطة وقوة الشرطة الاحتياطي المركزي بمنطقة كوراغ بالقرب من يوسمار في بودغام. كان موسى مطلوبا لتورطه في عدة هجمات في جامو كشمير، قد سبق له الإفلات من اشتباك في تلال يوسمار يوم 5 سبتمبر، حيث قتل مساعده المقرب ياسر. الهند الأسلحة النووية. جددت الهند التزامها بعالم خال من الأسلحة النووية وبالقضاء التام على هذه الأسلحة من خلال نزع السلاح بشكل شامل وغير تمييز وقابل للتحقق منه. قد ألقى سيبي جورج سكرتير شؤون الغرب في وزارة الشؤون الخارجية بيان الهند في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك أمس بمناسبة اليوم الدولي للإزالة التامة للأسلحة النووية. كما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن السيد جورج أكد مجددا التزام الهند الراسخ بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خلال اجتماع للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 25 لاعتماد إعلان وبرنامج عمل دربان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا إلى بذل جهود ملموسة تقودها الدول وتنسقها الأطراف الدولية لتنفيذ الإعلان. كما سلط الضوء في فعالية جانبية أخرى للأمم المتحدة على الحاجة إلى تعاون دولي أقوى لتيسير إعادة الممتلكات الثقافية والتراثية إلى بلدانها الأصلية. غيال اجتماع مجموعة 20.
سيقوم وزير التجارة والصناعة بشغل

بزيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر للمشاركة في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة 20 وإجراء مناقشات مع قادة الصناعة المستثمرين رواد

0: واحدة في الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 من أكتوبر للمشاركة في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة 20 وإجراء مناقشات مع قادة الصناعة المستثمرين رواد الأعمال وأفراد الجالية الهندية في الولايات المتحدة. سيحضر غويال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة بمدينة ميلوكي في ولاية ويسكونسن يوم 30 سبتمبر والأول من أكتوبر تلبية لدعوة من الممثل التجاري الأمريكي. سيجمع هذا الاجتماع وزراء التجارة من الدول الأعزى في مجموعة 20 لمناقشة قضايا تتعلق بالتجارة العالمية ونظام التجارة متعدد الأطراف. وفقا لوزارة التجارة والصناعة ستشارك الهند بشكل مبنئ مع جميع أعضاء المجموعة. ستعمل من أجل نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح الشمولي الشفافية العدالة وعدم التمييز، يقوم على القواعد مع وجود منظمة التجارة العالمية في صميمه بالتزامن مع السعي لضمان مساحة سياساتية ملائمة للدول النامية. في منافسات الكريكت للرجال تواجه الحين منتخب ويست انديز اليوم بملعب بارسابارا للكريكت في مدينة غوهاتي ضمن المباراة الثانية من سلسلة مكونة من 3 مباريات من نوع مباريات اليوم الواحد الدولية. ستبدأ المباراة في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت الحين القياسي بعد تحقيق فوز مقنع بثماني ميكت في المباراة الافتتاحية في ثيرو فانانثابورام. تسعى الحين لتعزيز تقدمها في السلسلة وتحقيق أفضلية يصعب تعويضها مع تسجيل كل من فيراد كوهلي وشومان غيل 100 رنز في المباراة الأولى. يدخل الفريق المضيف المباراة الثانية بثقة عالية ويتطلع لمواصلة أدائه القوي في الضربة. من ناحية أخرى يتطلع منتخب ويست انديز للعودة إلى المنافسة بعد هزيمته الثقيلة في المباراة الافتتاحية. وأخيرا نقدم لكم مقدمات هذا النشرة. البحرية الهندية تعتز أصلاً عدد قياسي يبلغ 18 سفينة حربية في عام 2026، مما يمثل أكبر توسع للقوة في عام واحد في تاريخها. مقتل أحد أكثر عناصر تنظيم الأشكال الطيبة الإرهابي طالباً للعدالة في اشتباك مع قوات الأمن في مقطعة بودغام في ولاية جامو كشمير. الحين تجدد التزامها بالتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وبالقضاء التام على هذه الأسلحة. وزير التجارة والصناعة بيوش غويال يشارك اليوم في اجتماع وزراء التجارة مجموعة 20 في ولاية ويسكونسن الأمريكية. فريق السيدات الهندي للرماية بالقوس المركب يحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان. وفي الكريكت للرجال تقام بعد الظهر اليوم المباراة الثانية ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد بين الهند وويست انديز في مدينة غوهاتي. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

هنا دلهي. استمعتم أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

البحرية الهندية تعتزم ضم عدد قياسي يبلغ 18 سفينة حربية في عام 2026، مما يمثل أكبر توسع للقوة في عام واحد في تاريخها. مقتل أحد أكثر عناصر تنظيم لشكر طيبة الإرهابي طالبا للعدالة في اشتباك مع قوات الأمن بمقاطعة بودغام في ولاية جامو كشمير. الهند تجدد التزامها بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وبالقضاء التام على هذه الأسلحة. وزير التجارة والصناعة بيوش غويال يشارك اليوم في اجتماع وزراء التجارة مجموعة 20 في ولاية ويسكونسين الأمريكية. فريق السيدات الهندي لرماية بالقوس المركب يحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في

يابان. في الكريكت للرجال تقام بعد ظهر اليوم المباراة الثانية ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد بين الهند وويست انديز في مدينة غواهاتي. هنا عدله أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعك الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية وقطعتين من الغزل الهندي ومقتطفات من الحمد والمدح الهنديين، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم الحديث حول الموضوع الحياة القبلية في الهند ومجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود وقطعة أخرى من الموسيقى الهندية ومقتطفات من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب، وأخيرا نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية

أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم.

0: أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء،
0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تظلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمل في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب ينعي فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. وكان غالب قد فقد كل أولاده السبعة في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم وأسفا. لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كن في عمر الزمان

0: عارف كان غض الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري. أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
1: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه، ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة، ثم حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين به، ثم حفني ناصف به، ثم حافظ إبراهيم به. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني به ناصف، فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني به بعد ذلك نظم حافظ مرثية هذه وألقاها، وإليكم أبياتا من هذه القصيدة.
0: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب. قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستثيبي وأنيبي، واركبيه كل يوم، إنما نحن في قبضة علام الغيوب. اذكر الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب، واذكر الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب. قدم الخير احتسابا فكفى، بعض ما قدمت من تلك الذنوب. راعني فقد شبابي، وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي. حن جنباي إلى برد الثرى، حيث أنسى من عدو وحبيبي. مضجع لا يشتكي صاحبه شدة الدهر ولا شد الخطوب. هدأت نيران حزني هدأة، وانطوى حفني فعادت للشبوب. فتذكرت به يوما طوى صادق العزم كشاف الكروب. يوم كفناه في آمالنا، وذكرنا عنده قول حبيبي، عرفوا من غيبوه وكذا تعرف الأقمار من بعد المغيب. ونسينا ذكر حفني بعده، ودفنا فضله دفن الغريب. لم تسل منا عليه دمعة، وهو أولى الناس بالدمع الصبيب. سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب. عاش خصب العمر موفور الحجى، صادق العشرة مأمون المغيب.
1: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج.
0: صور من الشعر العربي والهندي.

سيداتي وسادتي، استمعنا إلى هذا الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ، والآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الغزل الهندي بصوت جاغجيت سينغ.

أيها السادة، استمعنا إلى قطعتين من الغزل الهندي، والآن نتوجه إلى مقتطفات من الحمد والمدح الهنديين.

0: مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم حديثا آخر حول الحياة القبلية في الهند، قبائل الأوراو.
1: الحياة القبلية في الهند.

0: الحلقة الثالثة، قبائل الأوراون.
1: ماما تومبا.
2: او توكو توكو رادلي باي رادلي باي
1: كيسري باي كيسري باي.
0: ربما أعطاكم هذا الحوار الذي بدأنا به جو قبائل الأوراون. في عام 1941 كان عدد أفراد قبيلة أوراون 1,202,926، وهذه القبيلة موزعة على ولايات الهند، بيهار والبنغال الغربية وأوريسا ومدهيا براديش. ولدى قبيلة الأوراون تقليد هي أنهم عاشوا أصلا في الغرب، احتمالا في كارناتك، وأنهم رحلوا إلى نربادا ثم استقروا بعد ذلك في أماكنهم الحالية. وقيل بأن لغتهم أقرب كثيرا إلى لغة الكنارسي منها إلى أي لغة درافيدية أخرى. وأفراد هذه القبيلة زراع، ويزعمون بأنهم أدخلوا الزراعة بالمحراث إلى القبائل المجاورة، وهم قوم توتميون، ويوافق على ذلك سائر المراقبين. وينقسم أوراون تشوتا ناكبور إلى 68 عشيرة، منها 43 عشيرة ذات توطم حيواني و19 عشيرة ذات توطم نباتي، معظمها نباتات وأشجار، واثنين توطم معدني واثنين توطم مكاني واثنين توطم منقسم. وإليكم الآن أغنية كارما، وهي أغنية الحصاد والمهرجان عند قبائل الأوراون. في هذا المهرجان تذهب قبائل الأوراون إلى الغابات، ويحضرون فروعا من شجرة تعرف أيضا باسم كارما، ويزرعون هذه الفروع في المنطقة التي تقيم بها كل قبيلة من هذه القبائل. وابتداء من يوم زرع فروع الشجرة هذه تبدأ الكارما أو مهرجان الحصاد، وهو من المهرجانات الغنية جدا، وتحتفل به كل قبائل الأوراون دون ما استثناء. وهذه الأغنية موجهة أساسا لحاكم المنطقة الذي يخاطبنه الفتيات في أغنيات مشرقات، ويتساءلن في هذه الأغنيات عما إذا كان الحاكم مستيقظا أم نائما، لأنهن يريدن أن يخبرنه بأن مهرجان كارما قائم على قدم وساق.

وأثر الموندا على الأوراون كبير، ولقد قيل بأنهم تركوا لغة الموندا ليستبدلوها باللغة الدرافيدية الحالية.

ونظام منامات القرية الذي وجد فيما بين معظم القبائل البدائية في ساحل تشوتناكبور يوجد أيضا لدى قبيلة الأوراون، ويسمي الأوراون منامات القرية فونكيربا أو توم كوريا. وعزاب قرية من قرى الأوراون لابد أن يناموا معا في توم كوريا، وتقع بصفة عامة في مشارف القرية، وثمة أيضا منزل منفصل للبنات يمضين الليل فيه تحت إشراف امرأة عجوز. وفي حالة عدم وجود منزل لهذا الغرض توزع البنات على منازل الأرامل. وللأوراون نظام دقيق للعمل في توم كوريا، الأولاد الصغار يخدمون الأولاد الذين يكبرونهم، يدلكون أطرافهم ويمشطون شعرهم وهكذا، وهم أحيانا معرضون لعقوبات صارمة لكي يجعلوا منهم رجالا. ويطلق على رئيس توم كوريا اسم دهانجار ماهاتو، وله مركز مرموق بين المسؤولين في القرية. وجذور التنظيم السياسي للأوراون يمكن إرجاعها أصلا إلى هذه المنامات التي تتميز بتضامن المجموعة وبالنظام. وتخضع أخوة الدهوم كوريا لأقصى العقوبات فيما يتعلق بإذاعة سر ما يدور في المنامات، وحتى البنات يعاقبن إذا تجرأنا على رواية الحكايات، وإذا فعلنا ذلك حرمنا من الرقص حتى تنتهي مدة العقوبة التي توقع بهن نتيجة إذاعتهن لسر المنام. وهذه أقصى عقوبة يمكن أن تتحملها فتى، والبنات رغم جرأتهن الشديدة ينسحبن فورا عندما توجه إليهن أسئلة بشأن مناماتهن. Come on, come on.

وإليكم الآن أغنية من أغاني الزواج عند قبائل الأوراون، والأغنية موجهة إلى العروس تطالبها بأن تتقدم المدعوين لأنها سوف تذهب مع زوجها إلى بيت حميها. وتغنى هذه الأغنية عادة عند وداع العروس في طريق ذهابها إلى بيت والد زوجها.

وفي كثير من قرى الأوران يوجد مكان المنامة في وسط القرية دون أي طريق يؤدي إليه أو يخرج منه، أو أن يكون مبنى ملاصقا لمنزل لرئيس القرية، وغلقه مقصود من جميع الجوانب مع وجود ثقب صغير فقط يستخدم كباب. عن طريقه يمكن للمرء أن يزحف داخلا أو خارجا، وداخل المكان مظلم وممتلئ بالدخان، والمكان مشغول معظم

وهذه ماتها أغنية ختام احتفالات الربيع، وهي أغنية من أغاني الحب والشجن، مرحة جادة وراقصة، وهي من أشهر أغاني قبائل الأورانج.

وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج. الحياة القبلية في الهند. كتب البرنامج ورواه وأخرجه لطفي شلش. الإشراف الموسيقي دكتور شام بارمار. التسجيل والمونتاج سلامة الله.

مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم الحديث حول الحياة القبلية في الهند، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

استمعنا أيها السادة إلى هذه الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب.